كوتيك لواني ما إن إيرا ويات خاص كوبيخ دي تهيلي وين كي كوتيك Ah, pues qué bueno, Cruz Acosta, Winnie Pisniki.